0: نوتة أريبيا. نوتة
1: أريبيا لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شكرا شكرا. يا ليت احفظوها عشان نقولها في الختمة ماشي.

0: أحسنتم.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بلغة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سي فيني غادي نعيش ولا في الو هلو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وعرفت
1: نوتة أليبيا
0: بدو يشتكي، فتشت ع كلمة تقفل

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك
4: وعرضوني سوس سبايا
0: وهيك
5: دمي عب

terug tak.

0: احترام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها آدم جبير.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. طهران تقول إن القرار اتخذ بشكل مشترك مع مسقط بناء على طلب بعض دول المنطقة. الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 ضربة جوية على مناطقهم في الساعات الماضية. رئيس الوزراء العراقي في باريس ويلتقي اليوم بماكرون في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. إلى تفاصيل النشرة الآن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. إذن مستمعينا، أبدأ النشرة بما أعلنت عنه الخارجية العمانية ليلة البارحة، حيث قالت إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد اليوم في عمان بين الدول الخليجية وإيران بهدف وضع إطار إقليمي للتعاون الأمني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية أوضحت أن التأجيل لموعد لاحق تم حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة. وفي طهران، الخارجية الإيرانية أكدت أن قرار التأجيل اتخذ بشكل مشترك بين إيران وعمان بناء على طلب من بعض دول المنطقة. المزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
3: أعلنت الخارجية الإيرانية أنه بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك بين سلطنة عمان وإيران، تقرر تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين إلى موعد آخر. ولم توضح الخارجية الإيرانية أسباب تأجيل الاجتماع، ويأتي ذلك في وقت أفادت في شبكة أفق الإيرانية بأنه يبدو أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل الاجتماع بسبب هجمات قوات أنصار الله الحوثية عليها. في هذا السياق يشار إلى أن بعض أبرز الشخصيات المحافظة المتشددة في إيران كانت تعارض عقد الاجتماع في مسقط، وكتب حسين شريعت مداري مدير مسؤول صحيفة كيهان المحافظة أمس أن هذه الدول تعاونت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في قتل قادة عسكريين وسياسيين إيرانيين وقيادات في جبهة المقاومة، فقال إنه لا ينبغي لإيران أن تجلس مع هذه الدول على طاولة واحدة. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: في هذه الأثناء أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن اليوم أن عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى رقم في خانة الأحاد يوميا في مطلع الأسبوع، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ 14. أعلن أو أكد الرئيس الإيراني أمس أن الإمارات وإيران تريدان طي صفحة الخلاف، وذلك غداة لقائه بنظيره الإماراتي على هامش قمة مجموعة البريكس التي اختتمت أمس في نيودلهي. وفي العراق، السلطات هناك أعادت فتح المعابر الحدودية مع إيران بعد أن تم إغلاقها في وقت سابق مع المسافرين على خلفية أمام المسافرين عفوا على خلفية الهجوم بمسيرة على خط أنابيب نفطي في السعودية، والذي قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح باسل محمد، مراسل مونتي كارلو الدولية في العراق، ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: جغرافيا نتحدث عن 5 معابر حدودية رئيسية بين إيران والعراق باستثناء إقليم كردستان شمال العراق: معبر الشلامجة في محافظة البصرة جنوب البلاد، ومعبر الشيب في محافظة ميسان أيضا جنوب العراق، ومعبر زرباطية بمحافظة واسط أيضا جنوبا، وهناك معبران حدوديان مع إيران بجهة محافظة ديالى الواقع شمال شرق بغداد، وهما مندلي والمنذرية. أما في إقليم كردستان يوجد 4 معابر حدودية، أبرزها بشماق في محافظة السليمانية، ومعبر حاج عمران في محافظة أربيل عاصمة الإقليم. طبعا القنوات الرسمية العراقية تحدثت عن إجراءات تنظيمية وفنية جديدة يجري تطبيقها اعتبارا من الساعات المقبلة بالنسبة لحركة التجارة والمسافرين. يبدو أن هناك تخوف عراقي من دخول أسلحة أو تهريب أفراد متورطين في الهجمات الأخيرة ضد السعودية انطلاقا من الشريط الحدودي بين إيران والعراق. أيضا من الإجراءات الجديدة تعزيز العمل الاستخباراتي، تعزيز قوات حرس الحدود على طول الحدود من محافظة واسط وحتى محافظة البصرة. كل هذه الإجراءات لإفشال أي هجمات محتملة ضد السعودية مستقبلا.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد. السعودية التي أعلن الدفاع المدني فيها هذا الصباح عن رفع الإنذارات المبكرة من خطر المحتمل التي كان قد أصدرها في مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن. الحوثيون في الساعات القليلة الماضية مستمعينا اتهموا السعودية بشن عشرات الضربات على مناطق وذلك في اليمن تابعة لهم أو تحت سيطرتهم، وذلك في وقت أدت فيه هجمات الحوثيين التي استهدفت المملكة وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في المنطقة بشكل عام، وهددت بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية. نجوى بن مبارك.
5: اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية وسط تصعيد عسكري ينذر باتساع المواجهة. الحوثيون يتهمون الرياض بشن 58 غارة جوية خلال الساعات الأخيرة على عدة محافظات يمنية باستخدام طائرات F-15، فيما لم تؤكد السعودية هذه الضربات. في المقابل واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب السعودية مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وأعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين في جازان إثر سقوط مقذوفة مع تحذيرات من هجمات محتملة في أبها وخميس مشيط. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقدم ميداني للحوثيين في غرب اليمن وسيطرتهم على مناطق ساحلية، ما عزز نفوذهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي. وأسفرت المعارك الأخيرة عن مئات القتلى ونزوح آلاف المدنيين في ظل مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وتداعي على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط.
1: الحديث عن النفط، ارتفعت أسعاره في مستهل معاملات اليوم بوصول سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في أعقاب التطورات التي تهدد الإمدادات من السعودية أكبر مصدر في العالم عقب تعرض خط أنابيب رئيسي لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة قبل 3 أيام. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها الآن 6:07 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. باريس التي يستقبل فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديدا في قصر الإليزي رئيس الوزراء العراقي علي زيد الذي وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. منذوبية.
6: الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة خصوصا في الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة مع بحث عقود جديدة بين البلدين، لكن الأمن سيكون الملف الأكثر حساسية خصوصا مع التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد داعش. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد استمرار التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب مع الحرص على احترام سيادة العراق، وسيبحث مع الزيدي تداعيات الاضطراب الإقليمي على التجارة وإمدادات الطاقة ولا سيما صادرات النفط العراقية، مما يعطي للزيارة بعدا يتجاوز العلاقات الثنائية إلى موقع العراق في المعادلة الإقليمية. الاختبار الحقيقي للزيدي في باريس لن يكون فقط في حجم الاستثمارات والاتفاقات التي سيحصل عليها، بل في قدرته على تقديم العراق كشريك قادر على حماية قراره السيادي وتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة. والسؤال هنا، هل سيحصل الزيدي على دعم سياسي واقتصادي فرنسي للعراق؟ وهل تساعده باريس فعليا على بناء مؤسسات قادرة على مواجهة نفوذ الفصائل المسلحة والحفاظ على توازن العراق في محيطه الإقليمي؟
1: خلال زيارة إلى دمشق أمس، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما متسارعا، فيما أعلن الجانب التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور سوريا قريبا. واتهم هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل التي قال وزير دفاعها أمس إن بلاده لن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن مرتفعات علي طاهر تقع ضمن الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية كما قال، وتوعد باستهداف من يقترب منها. إلى ذلك أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان سيجتمعان في روما خلال شهر أكتوبر المقبل لمناقشة اتفاق الإطار الأمني الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بين حكومتي البلدين برعاية واشنطن. خلال زيارة إلى إيرلندا أمس، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الوقود في روسيا، داعيا كييف إلى اختيار أهداف أخرى. هذا ونددت بولندا وأوكرانيا بضربات روسية قرب الحدود البولندية أمس، بما في ذلك استهداف قطار متوجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، ووصفت ذلك بأنه تصعيد في الحرب. وقد واصلت روسيا إذن في الساعات الماضية ضرباتها على مناطق عدة في أوكرانيا. أوكرانيا التي يحدثنا من عاصمتها محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في التقرير التالي.
7: أوديسا على البحر الأسود كانت من أبرز المناطق المستهدفة. تحدثت السلطات عن أضرار في مباني سكنية وبنى تحتية وإصابة عدد من المدنيين. التطور الأكثر حساسية وقع في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، فقد استهدفت ضربة روسية شاحنة على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من الحدود قرب معبر يهودين، ما أدى إلى تعليق حركة العبور مؤقتا قبل استئنافها. في الاتجاه المقابل استمرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وأعلنت كييف استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط من بينها مصفات منطقة كراسنادار، بينما قالت السلطات الروسية إن هجمات بمسيرات طالت مدينة نيجني كامسك في تاتارستان، وهي منطقة تضم منشآت كبيرة للنفط والبتروكيماويات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وسط ذلك أعلن الكرملين أن مفاوضات ثلاثية أمريكية أوكرانية روسية بشأن تسوية النزاع قد تستأنف الشهر المقبل. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس في السويد تقاربا كبيرا جدا بين المعارضة اليسارية وائتلاف اليمين واليمين المتطرف، وسط تقدم طفيف لليسار، ما ينذر بمفاوضات طويلة وشاقة بين الأحزاب في هذا البلد. نجوى بن مبارك.
5: بفارق ضئيل تصدر اليسار سباق الانتخابات التشريعية في السويد وفق استطلاعات لدى خروج الناخبين، مع حصوله على 49.4% من الأصوات مقابل 49.1% لتحالف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ عام 2022. وتشير التقديرات إلى حصول اليسار على 175 مقعدا مقابل 174 لليمين من أصل 349 مقعد. وتشكل هذه النتائج ضربة لحزب ديمقراطي السويد اليميني المتطرف الذي تراجع للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان عام 2010، وتأمل زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون في العودة إلى رئاسة الحكومة بعد خسارتها السلطة عام 2022، بينما يسعى رئيس الوزراء أولاف كريسترسون إلى ولاية جديدة مستندا إلى سياساته المتشددة في ملفي الهجرة ومكافحة الجريمة. ورغم تقدم اليسار فإن تشكيل الحكومة قد يكون صعباً بسبب تشتت أحزابه واختلاف مواقفها.
1: بدأ الناخبون في منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في الفلبين بدأوا بالإدلاء بأصواتهم هذا الصباح لانتخاب أول برلمان لهم، وذلك بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص على الأقل خارج مركز اقتراع. وتعد هذه الانتخابات تتويجا لمسار سلام متقطع بدأ في أواخر التسعينيات القرن الماضي وأفضى إلى تأسيس منطقة بنك سامور ذاتية الحكم في مينداناو المسلمة في أقصى جنوب الفلبين. بهذا الخبر نأتي وإياكم لنهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. طهران تقول إن القرار اتخذ بشكل مشترك مع مسقط بناء على طلب بعض دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يصل باريس ويلتقي اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه لمنصبه. هذه مستمعينا كانت النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم. كما تعلمون صباح مونتي كارلو الدولية هو فترة تمتد على مدى 4 ساعات تتضمن فقرات منوعة، على رأس كل ساعة نشرة إخبارية مفصلة وما بين النشرات فقرات منوعة. ابقوا معنا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في باريس وبعض العواصم الأوروبية الأخرى.
0: نبدأ من باريس، الطقس مشمس جزئيا اليوم، معذور متقطع للسحب في الصباح، الحرارة 28 درجة، لندن غائم بالإجمال، حرارة 24 درجة، بروكسل مطر، الحرارة 23 درجة، برلين غائم جزئيا، الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة، في روما الطقس غائم جزئيا، الحرارة تصل إلى 30 درجة، مدريد مشمس، الحرارة 33، لشبونة مشمس بالإجمال، الحرارة 29 درجة، أخيرا في أثينا الطقس مشمس جزئيا، انخفاض نسبي في درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع مراسل مونتي كارلو الدولية في ساو باولو ضد عبد الله.
0: وفيها الأزمة المؤسساتية في المحكمة العليا تلقي بثقلها على الانتخابات البرازيلية المقبلة.
8: الأزمة داخل المحكمة العليا البرازيلية اندلعت على خلفية التحقيقات في قضية بنك ماستر، بعدما ظهرت خلافات بين القاضيين أليشاندري دي مورايس وأندري مندونسا حول مسار التحقيق والتعامل مع الأدلة. لكن الخلاف القضائي سرعان ما تحول إلى أزمة داخل المؤسسة نفسها في وقت تستعد فيه البرازيل لانتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب. لذلك إذا أردنا أن نفهم خطورة الأزمة الحالية داخل المحكمة العليا البرازيلية فعلينا ألا ننظر إليها باعتبارها مجرد خلاف بين قاضيين أو باعتبارها قضية مرتبطة ببنك وتحقيقات مالية. المحكمة العليا في البرازيل لم تعد مؤسسة بعيدة عن الصراع السياسي، فخلال السنوات الماضية أصبحت في قلب المواجهة بين التيار البولسوناري والمؤسسات التي تصدت له، وكان القاضي أليشاندري دي مورايس تحديداً أحد أبرز رموز تلك المواجهة. وهنا تكمن حساسية اللحظة. البرازيل مقبلة على انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب، والسباق يبدو متقارباً، وبالتالي نحن أمام مفارقة مهمة جداً. كلما تحولت المحكمة إلى طرف في السجال السياسي أصبحت أكثر أهمية في الانتخابات، لكن كلما أصبحت أكثر حضوراً في السجال السياسي أصبحت أيضاً أكثر عرضة لفقدان صورتها باعتبارها حكماً فوق الصراع. وهنا تحديداً تكمن الخطورة. التأثير الأعمق قد يكون في شيء آخر تماماً، وهو ثقة الناخب في المؤسسات التي ستتعامل مع الانتخابات ونتائجها. فإذا كانت الانتخابات متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي، فإن الفارق بين الفوز والخسارة قد يكون ضئيلا، وعندها لا يكفي أن تكون النتيجة قانونية ودستورية، بل تحتاج أيضا إلى أن تكون مقبولة سياسيا واجتماعيا لدى الطرف الذي سيخسر. وهنا يصبح وضع المحكمة بالغ الحساسية، ولذلك فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل بالضرورة في أن تغير هذه الأزمة نتيجة الانتخابات. الخطر الأكبر هو أن تؤثر في ثقة الخاسر بنتيجتها. لذلك فإن السؤال الذي يستحق المتابعة ليس فقط من سينتصر داخل المحكمة، بل هل تستطيع المحكمة أن تخرج من هذه الأزمة محتفظة بما يكفي من الثقة لكي تبقى حكما في بلد يستعد لواحدة من أكبر انتخاباته استقطابا. ددا عبد الله، مونتي كارلو الدولية، ساو باولو.
1: تواصلنا الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية بعد أن استمعتم إلى فقرة خبر وتحليل التي قدمها لكم اليوم ددا عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في البرازيل، وكانت حول الأزمة المؤسساتية في المحكمة العليا بهذا البلد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ننتقل بكم الآن إلى جولة على الصحف العربية مع أمل بيروك. تبدأين أمل من مقال في العربي الجديد كاتبه عنوان إيران وباب المندب، الجغرافيا سلاحا نوويا.
9: نعم أدم، يرى الكاتب أنه في الوقت الذي كان الحوثيون يبنون مركز قرار أكثر تمسكا في مناطق سيطرتهم، كانت الجبهة المقابلة تتشظى إلى قوى ومكونات وحسابات متنافسة، مضيفا أن ما يحدث اليوم في باب المندب ينبغي ألا يقرأ تطورا عسكريا منفصلا، بل نتيجة طبيعية لعقد من الأخطاء والتفكك وسوء التقدير للخصم وللذات وكثرة الحسابات المتوهمة والمتناقضة أحيانا، وأيضا عدم القدرة على قراءة تحولات الظروف المحلية والإقليمية والدولية. لقد فهم الحوثيون، يقول الكاتب، أهمية الجغرافيا قبل كثيرين من خصومهم، وفهمت إيران مبكرا أن نفوذها في اليمن لا يمنحها ورقة داخل شبه الجزيرة العربية فحسب، بل يضعها أيضا بالقرب من واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، أي يمنحها مكانة دولية كبيرة ويجعلها رقما صعبا في المعادلة الأمنية الدولية، ما كان لها أن تبلغه بهذه السهولة.
1: بعد هذا المقال في العربي الجديد أمل، تصفحت أيضا اللواء اللبنانية، توقفت عند مقال حمل عنوان الدولة اللبنانية من هشاشة السيادة إلى صناعة الدولة الفولاذية.
9: الكاتب اعتبر أن لبنان اليوم لا يواجه أزمة أمنية عابرة ولا مجرد خلاف سياسي بين قوى تتنازع على موقع أو سلطة، إنه يقف أمام امتحان وجودي، يقول الكاتب، يتعلق بمعنى الدولة نفسها وبقدرتها على أن تكون دولة بالمعنى القانوني والسياسي الكامل. لبنان اليوم، يقول الكاتب، لا يحتاج إلى مزيد من التسويات التي تؤجل أصل الداء، ولا إلى خطابات وطنية ترفع في النهار ثم تفرغ من مضمونها عند أول اختبار. يحتاج لبنان إلى قطيعة فكرية وسياسية مع فلسفة الدولة الهشة، مشددا على أن أخطر احتلال ليس فقط ذلك الذي يعبر الحدود، بل ذلك الذي يعبر إلى العقل الوطني، فيقنع اللبناني بأن الدولة أمر قابل للتأجيل.
1: ننتقل إلى مقال في اندبندنت عربية، يقول كاتبه إن صمت ترامب تجاه إسرائيل أصاب نتنياهو في الصميم.
9: يرى الكاتب أن التوتر غير المسبوق بين بريطانيا وإسرائيل سببه سياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية التي لا تبدل أو لتبدل المواقف البريطانية، محذرا من اتساع العزلة الدولية لإسرائيل مع تنامي الانتقادات الغربية وصمت ترامب اللافت بما قد يهدد رهانات بنيامين نتنياهو السياسية في الضفة الغربية المحتلة. يشير الكاتب إلى أنه في الماضي كان بنيامين نتنياهو واثقا إلى حد كبير من معظم الدول

0: حكم الأمر الواقعي، فعليه يقول الكاتب أن يقلق، لاسيما أننا على بعد أقل من شهرين من الانتخابات المصرية بالنسبة إليه في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بروك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولي.
2: والآن نصل إلى الريبورتاج وهو من توقيع دينا إبراهيم من القاهرة.
1: تسلط الضوء على مبادرة ورد الخير التي تقوم على تدريب وتمكين السيدات من جمع ورد النيل وتجفيفه وإعادة تدويره.
3: قد لا ترى المياه تحت بساط أخضر كثيف يغطي سطح الترع والمصارف والمجاري المائية في مصر. إنه ورد النيل، نبات الزينة المائي ذو الزهرة البنفسجية، الذي دخل مصر في أواخر القرن 19 على يد محمد علي، قبل أن يتحول مع انتشاره الكثيف إلى مشكلة بيئية تعوق الملاحة والصيد وتؤثر في حركة المياه والحياة المائية، وتفرض عمليات مستمرة لتطهير المجاري المائية تؤثر بدورها سلبيا على الثروة السمكية في مصر. من هنا بدأت فكرة تحويل المشكلة إلى فرصة من خلال مبادرة ورد الخير التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونسكو لتدريب وتأهيل السيدات على إعادة تدوير ورد النيل وتحويله إلى مصدر دخل. مهندسة منال أحمد، مدير عام تخطيط البرامج بمركز التدريب الإقليمي
4: نوتة عربية.
5: نبات ورد النيل ده يعتبر أحد التحديات اللي تواجه قطاع المياه. مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري حب إنه هو يعمل مبادرة إنه هو يستفيد من نبات ورد النيل، فبدأنا التجربة إن إحنا ندرب المتدربات. المتدربات دول كانوا عبارة عن سيدات مجتمع ومزارعات عشان يتعلموا إزاي يستفيدوا من نبات ورد النيل ويحولوه مشغوليات يدوية تدر عليهم عائد اقتصادي للأسرة كلها.
6: طبعا اللي عملت الحصيرة فعملتها لهم زي حافز يعني.
3: وخلال فترة المبادرة نظم المركز 24 نشاطا تدريبيا استفادت منه 643 سيدة في محافظات كفر الشيخ ودمياط ودمنهور وإسنا، لتتعلم السيدات جمع ورد النيل وتكفيفه ومعالجته وإعادة استخدامه في صناعة منتجات منها السلال والحقائب والمفروشات وقطع الديكور والمشغولات اليدوية. أمال وسيدة متدربتان بمشروع ورد الخير.
7: ورد النيل من المصارف ومن الترع بنطلعه بشوكة عن طريق مثلا حد من الري أو حد ينطلعه منه ونقصه من تحت ونقصه من فوق وناخد العيدان الطويلة ننشفها بدل ما نشتريها وتكلف علينا، ما هي طبعا موجودة في ورد في المية المجال المائية، وننشفها ونعملها حزم ونرجع تاني نعود تدويرها إذا كانت ضفاير كانت حصيرة نستنتجها نعملها فازات.
8: ممكن نعمل بيها اساسا كل حاجه، نعمل بيها توك، ممكن نعمل بيها ستورات، ممكن نعمل بيها كوبايات برطمانات، بتدخل في كل حاجه، في شتيهات في الكلام ده بتتعمل بيها كل حاجه.
3: تبدأ عملية إعادة التدوير بجمع النبات بعد انتشاله من المياه، ثم تنظيفه وتكفيفه جيداً للتخلص من نسبة الرطوبة قبل تقطيعه وتجهيزه وضفره أو تشكيله بحسب المنتج المطلوب. هكذا تحاول ورد الخير أن تحول نباتاً كان يمثل عبئاً على المياه، ويمتص يومياً كل نبات منه تقريباً 1 لتر من مياه النيل إلى قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية في آن واحد. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: نجوى بن مبارك توفيكم بالأخبار، جديد الأخبار تحديدا في هذا الموجز. نجوى صباح الخير مجددا.
2: صباح الخير آدم، وصباح الخير لكل المستمعين. قال وزير الطاقة العماني إن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم بعد أن أدت الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية والهجمات الإيرانية على السفن في الخليج إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية السعودية أمس مقطعا مصورا يظهر الأضرار التي لحقت بمنازل ومسجد جراء ما وصفته بأنه هجوم للحوثيين على محافظة جازان الجنوبية. وقال الحوثيون إنهم ضربوا أيضا قاعدة عسكرية سعودية في محافظة مجاورة. هذا واتهم الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات الأخيرة عقب إعلانهم من إيران مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في المملكة. تستضيف الولايات المتحدة اليوم سلسلة اجتماعات لمجموعة العشرين تروج إحداها لمفهوم وفرة الطاقة في وقت تواصل فيه حرب الشرق الأوسط زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات حتى يوم الأربعاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويشارك فيها وفود من أكبر الاقتصادات في العالم بما في ذلك الصين والهند واليابان وألمانيا، إلى جانب مشاركة كبار منتجي النفط مثل كندا والسعودية. أعلنت عمان تأجيل اجتماع كان مقررا عقده اليوم الاثنين بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن إيران والإمارات العربية المتحدة تريدان طي الصفحة. وفي الملف الإيراني أيضا قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلتها الضربات عليها في وقت أكد نظيره السوري أسعد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي. أظهرت نتائج الانتخابات العامة في السويد تقاربا كبيرا اليوم لدرجة يصعب فيها التكهن بالنتيجة، حيث أعلن كل من رئيس الوزراء الحالي وزعيمة المعارضة اليسارية عن استعدادهما لتولي الحكم في حين فقد اليمين بعضا من زخمه. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند العقوبات الغربية والأوروبية على الطاقة الروسية. رغم هذه العقوبات إلا أن موسكو تمكنت من زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. أسألك زياد عن أبرز الدول التي تستقبل الغاز المسال الروسي وعن حجم الصادرات إلى تلك الدول.
4: نوتة عربية.
5: تنقسم وجهات الغاز الروسي وفق الموقع الجغرافي لكل مشروع وطبيعة العقوبات المفروضة عليه. تظل أوروبا الوجهة الأكبر خصوصا بالنسبة إلى مشروع يامال في القطب الشمالي الروسي، حيث أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 استوردت أوروبا نحو 7.7 مليون طن من الغاز المسال الروسي بزيادة سنوية بلغت 16.7%. خلال النصف الأول من هذا العام استقبل الاتحاد الأوروبي قرابة 10 ملايين طن من مشروع يامال لوحده عبر 136 شحنة وتوجه أكثر من 97 من صادرات المشروع إلى الموانئ الأوروبية، وكانت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا أكبر المستوردين بقيمة إجمالية للمشتريات قدرت بنحو 6 مليارات يورو. أما في آسيا فتبرز الصين بوصفها الوجهة الرئيسية للغاز الروسي الخاضع للعقوبات، ولا سيما إنتاج مشروع LNG 2، كما تستقبل الصين واليابان وكوريا الجنوبية شحنات من مشروع سخالين 2 في أقصى شرق روسيا. وبذلك تقوم خريطة الصادرات الروسية على ثلاثة محاور واضحة. يامال يعتمد بصورة شبه كاملة على السوق الأوروبية، سخالين 2 يخدم أسواق شرق آسيا، في حين أن LNG 2 يعتمد على الصين بوصفها المنفذ الرئيسي للشحنات الخاضعة للعقوبات.
1: وكيف زياد رفعت روسيا صادراتها من الغاز المسالي إلى أوروبا رغم هذه العقوبات؟
5: نعم، السبب الأساسي هو أن أوروبا لم تفرض حظرا فوريا وشاملا على الغاز الروسي، بل اعتمدت على انسحاب تدريجي، فقد حظرت الواردات ضمن العقود قصيرة الأجل اعتبارا من أبريل 2026، بينما سمح باستمرار العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2027. هذا أدى إلى أن تسارع الشركات الأوروبية إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من الشحنات قبل بدء الحظر الكامل، وكذلك منع الاتحاد الأوروبي إعادة شحن الغاز الروسي من موانئه إلى دول أخرى، مما أدى إلى تراكم الغاز الروسي داخل أوروبا وظهور ذلك على شكل زيادات في البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي. يتمتع كذلك مشروع يامال بقرب جغرافي من العديد من الوجهات الأوروبية، إضافة إلى وجود عقود طويلة الأجل ومحطات استقبال وبنية لوجستية جاهزة. لذلك يبقى الغاز القادم من مشروع يامال خيارا تجاريا مهما للعديد من الشركات الأوروبية، مقارنة بشراء شحنات فورية أكثر كلفة ومن وجهات أو من مناطق بعيدة. المفارقة هنا أن أوروبا تعمل سياسيا على معاقبة قطاع الطاقة الروسي، لكنها في نفس الوقت رفعت مشترياتها من الغاز المسال قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ على روسيا. هذا يعني أن أثر العقوبات الحقيقي لن يظهر بوضوح قبل بداية عام 2027، حينها سيكون على روسيا أن تبحث عن توجيه غازها إلى وجهات جديدة، وعلى أوروبا أن تبحث عن مناشئ جديدة للحصول على الغاز لتعويض الكميات المفقودة من الغاز المسال الروسي.
1: سمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية. صباح مونتي كارلو الدولية يتواصل بفقراته المتنوعة. ننتقل إلى ريتا وفقرة الاستهلاك والتسوق. فيها ريتا، الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50,000 طن من قمح الطحين.
0: نعم، طرح الديوان المهني للحبوب في الجزائر مناقصة دولية لشراء نحو 50,000 طن من قمح الطحين اللين من مناشئ مختارة، مع إمكان شراء كميات أكبر من الكمية المعلنة. وحدد 15 سبتمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، على أن يتم الشحن على فترتين خلال شهر نوفمبر، خاصة من أوروبا. وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا من أهم مورديها، لكن الجزائر زادت مؤخرا اعتمادها على روسيا ودول منطقة البحر الأسود في ظل التوتر السياسي مع فرنسا، الذي أدى إلى استبعاد القمح الفرنسي من بعض المناقصات الأخيرة.
1: إلى موضوع آخر، ارتفاع أسعار الغاز هنا في فرنسا.
0: سيرتفع سعر الغاز المرجعي في فرنسا بنسبة 6.3% ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، بعد زيادة سابقة بنسبة 5.6 في سبتمبر. وأعلنت لجنة تنظيم الطاقة أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو. وسيرتفع السعر المرجعي من 172 يورو للميجاوات ساعة إلى 182.88 يورو، مما سيؤدي إلى زيادة تقدر بنحو 5.22 يورو في الفاتورة للمستهلكين المعنيين. وستشمل زيادة أكثر من 6 ملايين أسرة تعمل بعروض غاز مرتبطة بالسعر المرجعي، بينما لن تتأثر الأسر التي لديها عقود مع أسعار ثابتة. وتتوقع لجنة تنظيم الطاقة أن تكون فاتورة الغاز السنوية هذا العام أعلى بنحو 10% من فاتورة عام الماضي.
3: النشرة الرياضية.
1: تحدثت ريتا قبل قليل عن التأثر بما يتعلق بالاقتصاد، لكن هناك تأثر آخر لم يتأثر أيضا الألماني زفيريف أمس أمام الضغط
6: الأمريكي في بطولة اليو اس أوبن، لأن النهائي كان في نيويورك ويلعب أمام لاعب أمريكي لكنه توج باللقب لدى الرجال. هذا ما سيخبرنا عنه صدام صديق، ولكن قبل التنس سيخبرنا أيضا عن ما عرفته أو شهدته الملاعب الأوروبية لكرة القدم يوم أمس في إنجلترا وأيضا إسبانيا. صباح الخير صدام.
7: صباح الخير. البداية بالبطولة الأوروبية وقمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي انتهت على فوز الضيوف بهدف واحد في الدقيقة 60 عن طريق إيرلينغ هالاند. مباراة خاضها سيتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 بعد طرد في الفودين بتدخل غير قانوني على قائد يونايتد برونو فرنانديز. على الانتصار يحقق مان سيتي العلامة الكاملة ب 12 نقطة من 4 مباريات متساويا مع حبل اللقب والمتصدر أرسنال الذي يبتعد بفارق الهداف بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على أرض ساندرلاند بهدفين دون رد. من جهة يبقى مانشستر يونايتد بأربع نقاط من 4 جولات. نشير إلى أن لجنة الحكام المحترفين في البطولة الإنجليزية أعلنت بالأمس لاحقا وبعد ساعات من المباراة حدوث خطأ في تقدير هدف هالاند الذي جاء من حالة تسلل. فوز كبير بالأمس في البطولة الإنجليزية أيضا لبرايتون على أرض كوفنتري سيتي بخماسية من أبرز النتائج: تعثر ليفربول بالتعادل السلبي على أرضي أمام فولام، وتعثر تشيلسي بالتعادل على أرضي أمام ضيفي هال سيتي. ختام الأسبوع اليوم مباراة ليدز يونايتد وضيف نيوكاسل. نذهب إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم والجولة الرابعة وانتصار أول في الموسم المحلي لباريس سان جيرمان حامل اللقب بعد الفوز على أرض بريس بالأمس بهدف دون رد عن طريق نجم المتألق فران توريس الذي سجل في الدقيقة الخامسة 3 أهدافه المحلية والهدف السادس لبطل العالم مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد أن حقق ثلاثية هاتريك في مباراة الفريق الأخيرة في دوري الأبطال. على الفوز صعد باريس سان جيرمان للنقطة الخامسة بعد 4 جولات محتلا المركز السابع في الدوري الفرنسي بالأمس. أيضا فوز ليل بهدفين دون رد من تروا، ولومون تعادل بهدفين لكل مع ضيفي لانس. في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم العلامة الكاملة لحمل لقب برشلونة بالفوز على أرض ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، تألق الثنائي من جمال الذي سجل هدفين، كريم أدايمي هدف وهدف أيضا المدافع زافي سبارت. انتصار يصعد برصيد برشلونة إلى 15 نقطة في الصدارة أمام ريال مدريد ب 12 نقطة بعد الفوز برباعية على فايكانو. أتلتيكو مدريد وانتصار بثلاثية بالأمس على أرض ريال سوسيدا، تعادل سلتا فيغو وملقا بهدف لكل فريق. في ألمانيا الأسبوع الثالث من البوندسليغا وانتصار حامل اللقب باير ميونخ بهدفي كارل وهاري كين على أرض الصاعد حديثا الفيرسبرغ، ويصعد بتالي البايرن لنقطة السابعة في المركز الرابع. لايبزيغ انتصر بخماسية على هامبورغ ويصعد عاد النقطة السادسة، صدار لفرايبورغ بتسع نقاط. في إيطاليا الأسبوع الرابع مع انتصار نابولي بهدف على ضيفي بولونيا، يوفنتوس خسر بثلاث أهداف مقابل هدفين على أرض ساسولو، انتصار ليتشي بثلاث أهداف مقابل هدفين من مونزا، واليوم حامل اللقب إنتر ميلان مع أودينيزي، تورينو مع روما وكومو مع بارما. في كرة السلة فوز المنتخب الأمريكي للسيدات بلقب المونديال 12 القياسي، وذلك بعد الانتصار على نظير الفرنسي 97-79 في نهائي النسخة 20 بالأمس في برلين، التتويج الخامس على التوالي المنتخب الأمريكي. في كرة المضرب تتويج الألماني إلكساندر زفيريف بثاني ألقاب الكبرى بعد الظفر بأمريكا المفتوحة رابع البطولات الكبرى بالتغلب في النهائي بالأمس على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات مقابلة واحد. زفيريف حقق هذا العام لقب رولان جاروس. إذا انتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
8: جيزيل

0: Roberto Cicogna.
1: Mille sogni è soltanto un momento.
2: Monte Carlo Dualia.
3: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك أدم جبيرة.
4: تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. طهران تقول إن القرار اتخذ بشكل مشترك مع مسقط بناء على طلب بعض دول المنطقة. الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 ضربة جوية على مناطقهم في اليمن خلال الساعات الماضية. رئيس الوزراء العراقي يصل باريس ويلتقي اليوم بماكرون في قصر الإليزيه في مستهل جولة أوروبية له هي الأولى منذ توليه لمنصبه. إلى المدونة ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
5: أحياناً أشعر أن مشكلتنا ليست في غياب القوانين ولا في نقص الإمكانيات المادية أو التعليم فقط، بل في شيء أبسط وأعمق في نفس الوقت، إنه نقص في الممارسات المتحضرة داخل الفضاء المشترك. شخص يجلس في مقهى أو في قطار أو في حافلة ويشغل فيديو على هاتفه بصوت مرتفع، وكأن كل من حوله ملزمون بالاستماع معه لفيديوهات الإنترنت أو لقراءة القرآن أو حتى لرسائله الخاصة. شخص ينهي قهوته داخل السيارة، وبدل أن يحتفظ بالكوب الكرتوني إلى أن يجد سلة مهملات، يفتح النافذة ويرميه في الشارع. آخر يرمي علبة سجائر أو قارورة ماء أو منديلا ورقيا على الرصيف، ثم يواصل طريقه بشكل عادي وكأن الشارع ليس ملكه، لكنه طبعا سيشتكي لاحقا من الشوارع غير النظيفة. أخرى تقضي يومها في البحر أو في حديقة عامة مع صديقاتها أو مع أسرتها، وتترك نفاياتها هناك دون أن تشعر بالحاجة لجمعها ووضعها في المكان المخصص للنفايات. سلوكيات أخرى نراها في المراحيض العمومية أو حتى في مراحيض المطاعم والشركات. شخص يستعمل المكان ويتركه في حالة مزرية دون أن يفكر للحظة أن إنسانا آخر سيستعمله بعده، أو أن عاملة أو عامل نظافة سيضطرون إلى تنظيف ما تركه هو من أوساخ. هذه التفاصيل الصغيرة ليست صغيرة في الحقيقة. التحضر لا يقاس فقط بالبنايات الحديثة ولا بالسيارات الفخمة ولا بالمراكز التجارية اللامعة ولا بالماركات العالمية. التحضر يظهر حين نحترم من يشاركنا الفضاء، حين نستعمل سماعات لمتابعة فيديوهاتنا، حين نحمل نفاياتنا معنا، حين نحافظ على نظافة المكان ونتركه كما نحب أن نجده. المشكل أن بعضنا يتصرف خارج بيته وكأن الفضاء العام لا يخصه، وكأن هناك دائما شخصا آخر سيدفع الثمن، عامل نظافة، جار، مسافر، راجل في الشارع. احترام الفضاء المشترك ليس رفاهية ولا مجرد ذوق، هو شكل من أشكال المواطنة. وقد نحتاج قبل الحديث عن المدن الذكية وعن الديمقراطية إلى سؤال أبسط: هل تعلمنا فعلا كيف نعيش مع الآخرين؟ سناء العاجي الحنفي.
0: أبراج مونت كارلو الدولية.
3: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
6: الأمر بعده موجود في الميزان في ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة 9:15، بعد ذلك ينتقل إلى العقرب. طبعا في ساعات الصباح الباكر في خلو مسار زي ما قلنا لغاية الساعة 9:15، إذن ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا الأمر بيروح على العقرب من 9:15، بيفضل فيه اليوم بكرة وبعده. الزوايا اللي بتشكل اليوم أربعة بس منوعة مش كلها من القمر. أول زاوية حصلت الساعة 5 إلى الفجر عطارد عمل زاوية تراين يعني 120 درجة مع أورانوس، هاي بتعزز من قوة الفكر وقوة الحدس. الزاوية الثانية جاية الساعة 1:30 بعد الظهر، هي اقتران بين القمر والزهرة، بتخلي عنا ذوق رفيع في المجالات الفنية، خاصة إذا كنا بنشتغل في تصميم هندسي أو في عالم الديكورات أو عالم الأزياء. الساعة 3 بعد الظهر في زاوية تربيع بين القمر وبلوتو، هاي احنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. آخر زاوية جاية متأخر الساعة 10 بالليلة جاية تقريبا، هي سيكستايل 60 درجة بين الشمس والمريخ، هاي تعطينا قدرة على القيادة والشجاعة حتى نبدأ خطوة جديدة. حاب أقول إنه في بحر النهار لما القمر بيجي على العقرب المشاعر عنا بتكون متطورة طريفة ومناسب للزراعة وقص الشعر لإطالته.
3: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
6: الحمل بنقول له في ساعات الصباح الباكر، هون انت مركز على الشراكة طبعا لأنه عندنا خلو مسار، انسى الموضوع، ما تلتزم تجاه الطرف الآخر. صحيح أفكارك مقبولة عند الشركاء بس تجنب انك تلتزم. من ساعة الضحى صاعدا الحمل بيكون في عنده فرصة لمكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن تكون مرات من تركة أو ميراث.
3: هل برج الثور يشبه الحمل؟
6: لا لا، يختلف عنه تماما. في ساعات الصباح الباكر عنده عمل جم، عنده عمل كتير بس ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. من ساعات الضحى هناك بيركز أكثر على موضوع الشراكة، وطبعا هاي الشراكة بتكون شراكة عمل أو شراكة عاطفة وناجحة معاه تماما.
3: أبرز ما عندي جوزة،
6: أكثر شيء عنده رغبة في ساعات الصباح الباكر أنه يتقرب من الحبايب، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة يعني ما يبالغ. بعدين العمل بيبدأ يتراكم عنده في ساعات الضحى.
3: كيف أجواء السرطان؟
6: ريت أنا سامع ضجة عندي برا، بعدش بدي أسكر الشباك وأرجع لك.
3: تفضل تفضل.
6: مش عارف أركز. أوكي وصلنا وين قلنا جوزاء؟
3: نعم سألتك أجواء السرطان.
6: السرطان، السرطان في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقرية، فبنقول له لا ما تعمل ولا أي تغيير عنا خلو مسار. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان بيجتاز فترة كتير حلوة رومانسيا وعاطفيا، الحظ ما بتخلى عنه.
3: الأسد
6: بيكون في عنده في الصباح الباكر حركة في الاتصالات في التنقلات في السفريات، ولكن أغلبها بتكون لمسافات قصيرة. بنقول له في ساعات الصباح الباكر إذا كان في عندك يعني مقابلة أو امتحان حاول تركز لآخر حد، يعني كمان ما تلتزم تجاه الإخوة والجيران. هلأ من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو كمان بإمكانه يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
3: في شيء جديد عن العذراء؟
6: طبعا الجديد عند العذراء في بحر النهار نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، بإمكانه يعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. بنلاحظ كمان التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. كمان بالنسبة للعذراء بتم أجواء الرومانسية حلوة، بس في ساعات الصباح الباكر نصيحة للميزان ما يقوم ولا بأي خطوة مالية.
3: يمكن قصدك نصيحة للعذراء لأنه بعد ما وصلنا للميزان.
6: فعلا للعذراء، عفوا مزبوط للعذراء.
3: نعم شو رأيك بالميزان اليوم، شو منقل له؟
6: الميزان بنقول له الأمر عندك في ساعات الصباح الباكر، بس هو مقيد هوني يعني مش قادر يتحرك زي ما بده، لأنه خلو المصاري بيمنعه من أي خطوة جديدة، إذا نواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير. هلأ في بحر نهار هون خبر حلو للميزان، في مكاسب مالية جاية على الطريق اليوم وبكرة وبعده، هاي بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسترد مال يعود له.
3: العقرب
6: العقرب ممتاز جدا من ساعات الضحى فصاعدا، 3 أيام عنده القمر وكمان الشمس موجودة بالعذراء، بيستطيع العقرب انه يدفع بمصالحه لقدام. شعبيته في تصاعد، أجواء الرومانسية كتير حلوة، بس بنقول له في ساعات الصباح الباكر طول روحك أثناء تصريف أمورك وما تقوم ولا بأي خطوة مهمة.
3: القوس
6: في ساعات الصباح الباكر بيكون عنده تعامل مع صديق، إذا وعد وينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. مشكلة أصعب لسه هي من ساعة الضحى فصاعدا، لما الأمر بيجي على العقرب القوس بنقول له بدك تطور روحك بهالثلاث أيام الجايين على الطريق، كيف تتعامل مع الآخرين من حواليك لأن الأمور بتتحرك ببطء معه. مطلوب منه طبعا أنه ينتبه كتير لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني ليوم الأربعاء بالمساء تيفتح صفحة جديدة اللي تكون يعني تدفع فيه أو يساعده أنه يدفع بمصالحه لقدام.
3: كيف أمور الجدي؟
6: الجدي مركز في ساعات الصباح الباكر على مركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين، بنقول له خلي الأمور مثل ما هي، إذا كان موظف طبعا ما تتقرب منهم، ما تطلب منهم أي مطلب، اللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ينتظر على القليل إلى ساعات الضحى فصاعدا. وخلال النهار بنلاحظ على الجدي أنه النشط اجتماعيا عماله بيلتقي مع أشخاص بيرتحلهم، ممكن جدا هو اللي يحقق أمنية بمساعدة صديق أو يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. وأحلى ما عند الجدي بهاي الفترة أنه الشمس الموجودة بالعذراء تمده بالطاقة لغاية 22 من هذا الشهر.
3: شو منقله للدلو اليوم؟
6: الدلو بنقول له في ساعات الصباح الباكر انت النشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، احتمال انه يسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، في هاي الحالة يطلع قبل بوقت، يركز اكتر على الشارع وكمان يبتعد عن اماكن مجهولة له. يديروا بالهم التجار في ساعات الصباح الباكر في عمليات الاستيراد والتصدير، من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بيركز اكتر على عمله على مركزه الاجتماعي معي علاقته مع المسؤولين، فبنقول له بدك تدير بالك هون، عندك فرص كتير حلوة ما تضيعها، عندك القمر وعندك الزهرة، فعندك هون خاصة هذا اليوم ادفع بمصالحك قديش بتقدر. إذا كان موظف مثلا بقدر يتقرب من المسؤولين، أما إذا بيشتغل بشكل حر مستقل هذا هو المطلوب بالنسبة له حتى يعمل التغيير الجذري على طبيعة عمله. وكمان بالنسبة للدلو بهاي الفترة الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
3: يبقى لنا الحوت.
6: الحوت في ساعات الصباح الباكر بعده لسه مشغول بأمور المالية المشتركة بيدرس فيها، لكن ما يقوم ولا بأي خطوة، لا يكفل ولا يقرض إنسان مال، يعني يبتعد عن أي خطوة مالية، وينتبه كمان لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. هلا من ساعة الحافة صعيدا الحوت بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، منهم بيطلع رحلة للخارج، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
3: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
6: اخترت ممثل ومخرج أفلام أمريكي وممثل كوميدي اسمه جيف روس.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
3: باي باي.
2: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام، وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية الأقرب. RFI موتي كارلو الدولية مختارات موسيقى
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
7: وغزالة اللي زرحة في نبع
0: وكمان هاي
8: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
9: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
10: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
11: حبك وداني على عالم تاني كل
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

والدنيا صيف لا صوبك رح تصياحة كيف فيها كيف عاشب باكك مرتاحة والدنيا صيف لا صوبك رح تصياحة كيف فيها كيف

0: على وكيلها بالكيلي رح سيل الكيل يا حلوي انت بميلي والدنيا بميل.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما بظهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي، وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي. عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

يا زر انت من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي

مين مثلك يا حبيبي القلب مين بتزيدني هجران وبزيدك حنين.

لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو لو كان من صوان قلبك يا حلو حلو على

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: وكمان هاي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.com

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدي من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابن.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الكون تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
1: جوها

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

مسوسح الساحل والجرد فستان من ورق الورد مسوسح الساحل والجرد بلبسه بعز البرد.

0: vill berätta.
1: بنوت عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانه
1: وكمان هيك
3: يا كذابة
1: وكمان هيك
4: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير
1: وهيك
5: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين
1: وكمان هيك
6: ما عندي كلام أكثر ما حكيتك شو بحكي
1: وكمان هيك
7: عمرني كسر لضلوعي ساوي اللي بدك فيه
8: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: بحكي وكمان هيك
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا نوتة. إذا حابين نوتة عربية مكونية عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا نوتا نوتا عربية اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده، كان نفسي ما بقاش حالتي حالة بالشكل ده، كان نفسي أشوفني أكون عارفني.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية. نوتة عربية.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
0: نوتة عربية دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هممني فراق يا قلبي خلص.

شهيد كاسو لا بيك كاسو والله لاشرب كاسو لانه جابك عالدنيا دياتوش بينباسو

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: يا
0: نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار. تتذكري كلمة حبيبي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوب حداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

não.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: Ladies and gentlemen, سامر جابرو. Come on.

0: نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: غربل يا غربال وفي بنات حلال وفي منهم

إذا كان جوزة نمرود اللي عقله بارود بقلب الشيطان موجود الله يساعدها. إذا كان جوزة نمرود وإذا كان جوزة فاجر لك بدك ميني آجر وإن كان

0: مينوت عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.